العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو اي

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي ام اتبار كوروه باوريا
1: جهرا جيج ادو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف اردها نوه ميجا هرتز اف ام باند

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فانوز مسلسلة مولينغا برنامج كايكي ميادو مبدل كلي آغي ساميس.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم

0: والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك
1: والسقف المرفوع اتنفشان كذا
0: والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا

0: ذكر فإن
1: وذكر كاف قد تشديد آما بودان إتانغا شدة فريهم كورنجين وذكر
0: فإن الذكرى تنفع المؤمنين
1: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين

0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس إتاقس همزاق إبفيري مدكرة إخفاق رائرقا

0: والبيت المعمور والسقف المرفوع
1: والسقف والسقف إتنجا قاف قلقلة والسق
0: والسقف المرفوع

0: فويل تجوا فواد فويل يومئذ همزة بفلي
1: فويل يومئذ
0: يومئذ كيما همزة أدنى يومئذ كيما يومئذ

قالوا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع

0: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن
1: وذكر لست لهم كيف وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
0: وذكر فإن
1: وذكر راجع سكون جهنيمة راجع سكون كورين إبي فين وتيما راجع حكومة كبار دويكو كيون دويكو كوريجا دويكو من وفدي جندان وذكر
0: وذكر

مسافر في العالم جميعا في برنامج كامل الثاني زارية صورة كفانساس دمن عيتم فشاعن أسورة نما ثور صورة فشاعن أسورة كساد ون عيت غنيلا دارو رونغتو بأيربي فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد شازلين أحمد أدي فازيا محمد في العالم نعوى دبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج فدام مهوشالي أرمان محمد رميز مصطفى في الأول مثل سلاك دينغونا برنامج كاك بدل مقومي دومي هاي ساقم باقي لان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي شانا مادوا غتوغي بانجيا بانجي دوا مالية مالكاري غاوا رجشا ميريغي شانا مادوا غتوغي هكادي نوا بسمينتوغا ديميغنستني كيريتي غوروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي محلوبتي أخونا أختنا إسلام دين جي ميري بيت سلامون سلام دنوا هيتوجي هو دعاء سلام تهوري أبى فرنا رد كرامو سوليون كبقيجة مثل أستاذي آ برنامج كاكي أرجون من بدل كله أدي سوليون كبقيجة من برنامج أرجون من جنست ممياناني إمام النووي رحمه الله ليوافا ريالو صالحين مفتوجي باب تكو كشرها امام النووي رحمه الله ليوافا ريالو صالحين تبيه بها ترجمة كروافاني الشيخ أحمد فاروق محمد میتھ پروگرام کلکن میں بلا گنے میفت کے فستلس ابن باب می باب کے مولوا کی فافین درو ہرمائے شبھ ہتکن سلام بم کے مہم کا ام فرت ملکن میں باب کا گنس وافا کیرت قرآن کے آئے تک حدیث دے کے مانا تیو فرنا ہوشال آدان ہوشال واد بانی ڈاکٹر محمد حنیف
2: میں اللہ وحی کربی إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ماني تيباميهن دوتكم إواحك تلبغن نمون ديهندغي عدي تيباميهن إكمامد إنغمن واقن تتوغ واحك تيباميهن أنغتكم برموه عدي الله حضرتك إكانت بودو كمكمغا واحال এই কুড়া খামে খাম গাতে ব্যামি হুম হি ক্রমে ব্যাং অল্লাহ হি করবি ইন্না রাব্বাকা লাবিল মিরসাদ মানে হামাকাশ্বরুং খলেগ ফানু ভেরি রসকলাঙ্গে এউরিং কুরা কান্ত বেল্লেম গা বডিগেম বা কং কাশ্বরে আনি নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ক্বাল সামিআতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াকুল إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه ورواياه في طرق بألفاظ متقاربة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه ماني مان الله اكليغ فان الرسل لبي انس غفان كي بين رواو گن بي اكليغ فان وي داروي افهر مغمچ وتفاي خدري رسول الله صلى الله عليه وسلم فين وداگن حديث كور بي هي صدقات گ اچكما ابهي صدقات ميه كو نرفا ونكو